0: شيخ الخليفة نفكشي عني دران وحسن وكذا يحنو الغمور
1: شيخ الخليفة نفكشي.

يا غوي اختي ارجع وترشدين لغي جغوي اختي ارجع وتمسكين لغي جغوي اختي ارجع ونعمة لغي جغوي اختي ارجع مختفين لغي جغوي اختي ارجع وترشدين لغي جغوي اختي ارجع وتمسكين لغي جغوي اختي ارجع ونعمة لغي جغوي اختي ارجع ونعمت لغي جغو اتني ارلا تب سالم لغي جغو اتني ارلا تب سالم لغي جغو اتني ارلا تب سالم لغي جغو اتني ارلا تب سالم لغي جغو اتني ارلا تب سالم لغي جغو اتني ارلا تب سالم لغي جغو اتني ارلا تب سالم لغي جغو اتني ارلا وا ورئي لخيتك

ده في نفسي عادات عرفا بها صدق وزهد وإنصاف وتجويد ممعود سيخ مرب برب والد رحم راخي موضع سيخ رذيب منيف رائح كرم مأوى المساكين والأيتم سماخي موضع سيخ جرى

0: ஜன்மக்க
1: என்கின்
0: ஹவாக்குள்ள மஜ்ஜில் வராவ ஜலாலத்தின் ஹவாக்குள்ள மஜ்ஜின் للوراوة جلالة وجاء بآيات محت كل قالة فمن سك فيه فهو حلف دلالة أفي الحق سكم بعد ألف دلالة تقدمها ذكر مدى الدهر يقرأ كوكم سيدنا محمد رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم
0: موي لير بو خامني ني گنا جيجي يالا نييب يالا ميسيون لين ني 124 مليون انت kenn ku ci nek joxe nga sa message ci leer bi ngeen te sawal te juddogul ba mu juddo ñi koy ngeente ngi koy ngeente ba mu faato ñu ngi koy dejj ngeente yi jeexagul dejj yi raafagul koku moy sayyidina muhammad rasulullah
1: sallallahu
0: alaihi wasallam ñi ko jëk ngeen ci ñoy yonenti borom am seené mamadat fatratu min
1: rasulillah
0: basara qaw mahabikal anbiya hawa kull majlil wala wa jalalatin wajaa bi ayatin محت كل قالة فمن سك فيه فهو حلف دلالة أفي الحق سك بعد ألف دلالة تقدم

صببت إلى الدنيا وذلتي لا يثبو وغرك منها السلم فاتنها حربا فذرها وشرق لا يقر بك الغرب ليكرب نور للنبوة لا يخبو تشارك في إدراك الصرف والقلب

0: njolma kaya len gel tara qayo len yekna ñi départé makka nistut jibril ni ko waccal mun ko fi moy fan mun ko fi moy madiana yont yalla suaybu fi la ko yalla yoni won musa tek ko fi ba yalla muju ko def bu yenen la tamo delu misra bamu deme ba wadul muqaddas tuwa yalla niko fakhlana alayka ya musa innaka bil wadil muqaddas tuwa wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha innani ana allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikra jibril wax ko yonent bi muniko kon kom julli moy misas bi musa jek jox yalla te mom lay jeli mo dor fi ñaar rak julli na fa ñaar rak mom yonent bi moko wax ne julli na fa ñaar rak soko dek fa rek jibril taraqay ngal makka ya len gën fasifi laylat allati kanal tarifi alal ba استوى فسفي
1: ليلة التي كان العلم تاريخها على القرى استوى
0: ترقى ينليك ككما سيدنا محمد رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم
0: نستوت مغا ديبار جبريل جبريل دار كو ندي جورم ميكائيل دار كو تامنم ومن صاحبي بعد تعرف قدره فهذا ينقي لرسالة صدره وهذا بأمر الله يخدم أمره وسيره جبريل وميكال إسره فأهلا بسمس بين بدرين في الجو ترقى جل مكة يا لنجل ترقى ينليكن نتوت جبريل نقواتل منكو في مويفان muniko fi moy baytul lahm fi fala ayatam no maryam jiddo yayam khayyanu potam ñew ci def gi foot fek jibril mu taxaw jibril ak yor ben flacon tikir bobu ci la yalla def ayatam no maryam ndaysan yalla ko wax ci alquran ne jibril maryam ma ñew fek mu taxaw muniko أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا جبريل نكو واي بول ما مسلو يالا يا خما غول خيو مان ميدسين يالا لا ماي جبريل موما جوخ فلاكو بي ني داف لاي ماي تاي دوم بو غور دوم بوبي ياو دو جاد يون تي ديغا ام تاي دوم بو غور دوم بوبي موي انسان مريم نيكو انما انا رسول ربك لا اهب لك غلاما زكيا تورس ولا بوك ليهب لك غلاما سكيا تي جانغوم حفص لو تي جانغ باخنا نكو انما انا رسول ربك لا اهب لك غلاما زكيا يلا ني مريم نكو نماي امي دوم تا اوما سيرين تا دوما جات يون خالك ان يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اكو بغيا نديكو مريم تونتو لولو ني جبريل تونتو واتكو نيكو كذلك قال ربك هو علي عين ني يالا ني لولو يومب نكو ادم موي سامام امول نداي امول باي حوا موي سامام جيجين مو ام باي تامول ياي يالا ما داف يار يويو مولاي ماي دومب غور mu am yaay te do am baay inna masal isa inda allahi kama sal adam khalaqa min turabin thumma qala kun fayakun maryam aniko budé lolou jibril nas ko fikir ba niko mes 8 heures maryam ay fot 9 heures maryam ay wer 10 heures isa jiddu bamu boté domam mak ni ko heure bi dafa gaw 3 heures de temps ngam ci dom yalla ni ko xolal aduna tukki ma lay jox ay lay waye tay da ngay départ caisse jëm ci Dakar borom be tingit baraj yoyu ci wetu mbaw ay elwa sa fa nek ay ganar nek fa nga suy len poudre 8 heures ganar yi ciof 9 heures ganar yi reg 10 heures ganar yi nen ngay bob di jaay soko mene fi ci elwas yalla man ko ci biiru maryama sanurihim ayatna fil afa wa fi anfusihim bañu xamni yalla man na lu ne fasifi laylatul lati kana tarifi al bura kisto aw
1: fasifi laylatul lati kana lilmu tarifi al bura istiwa
0: tarqay ñol makkayaleen gën tarqayaleen yek na fofé ba isa juddo maryama bo to ñew wa penc mi ni ko so jeli li ya uqtarun ma kana abuki mra asawin wa ma kanat umuki bakhiya maryama ni len man day tay damay werd damay japp sama njamaru ndax kor kor du dara luddul japp sa njamaru bakkan bi nawo lamen bi nawor bet bi nawor tank bi nawor loxo bi nawor motax muni man tay nasartu lirrahman sawman falam yukallima yawma insiya ñu ko faaw di ñu wax xele bi noko juré mu jinjulen xele ba beggul dag wir dam ndax wir di wax da koy yaq fa asarat ilayhi qalu kayfa nukallimu man kana fil madi sabiya ñu ko ñu ni mëna waxe kele bu juddu legi ci diser nga sang ko fendegul fa sen kaddu yi daano isa juk tok ni inni abdullahi atani alkitaba waja'alani nabia waja'alani mubarakan ayna ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayyan dal di joxagn yaayam ni ko yaay jere jef sa cion sonal na la ci eumbu fa asarak ilay qalu mujju ñu yaayam niko isa juddo won jarna fa leelati israay ma escorte bi julli fa ñaar rakka taraqa ñol makkayaleen gën taraqa yeneen yekna fasifi laylatul lati
1: sanalim
0: tarifi alal bura istiwa
1: fasifi laylatul lati sanalim tarifiha
0: alal bura istiwa fasifi laylatul lati
1: kalalu tarifiha alal bura istiwa
0: al bura kisara fil muntalum ya asla

اللهم صل وسلم على عين رحمة ربانية وليقطة متحققة عائدة مركز الفرن مرمعات.

عبدالوري مالم وليه سوا عبدال جوب بذر آماني قلع قطع مينجا دين دين ويسايدي هولي دي بانيان مدرام لابن يس يس جمتوت ما لاب مونا هيراني نودا باندارا باندن قطع سدو مبادي تان جود دي دي كيوانا non sa laban yeso yeso jumtudo ma labani kadi hirani ma mauna ada ni hirawano ngata hewa takimu jaw hay goto sedija le fol manani gol burda tawdan borgo pillo hepo genno subiro korlal jur salifaji dani hol on hen wiite sayso ñage rokko ñanto fadda sido ñoo jara so mi haali sey so non mi joso yitse bonnani bakkat

بسم الله أستغفر الله. سكتوا رسول الدين المريد المربي سيدنا هادي محمد بن شايد الفاهم مالك بغاربا وطان سنباية دنباية مددهابا